الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع

0: مسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكتك المكرمين وأنبيائك المرسلين وأحبابك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، سلامة في الدنيا، سلامة في الآخرة، وعافية في جسادنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أصحابهم رب حسبي حسب يسر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية.

والكرم. إلهنا يا ربنا أنت مولى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم يسر ولا تعسر يسر لنا أمرنا لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يسر يسر لنا كل عسير ويا مسهل سهل لنا كل عسير ويا مدبر دبر لنا كل عسير بجاه البصير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمين.